0: عجبني عجبني وتخنيتي يا تشنيا عجبني عجبني عجبني عجبني عجبني.
1: هذا صحيح،
2: انا عارف انا بتصحيك انت حكيش.
3: مستغفلين.